0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

مرحبا مجددا أعزائي، وشكرا لكل من أعطى فرصة لأن يستمع لكلمة الرب. في الحقيقة نحن نشكر الرب الذي يعطينا الفرصة لكي نستمع إلى كلمته. لازلت أتحدث إليكم من كلمة الله من عبرانيين 11 عن الحياة بالإيمان. حديثي إليكم اليوم عن إيمان يعقوب. في الآية 21 من عبرانيين 11 يقول: بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف منسى وأفرايم وسجد على رأس عصاه. عند موته بارك إسحاق قبله، عند موته بارك يعقوب وعيسو، رأينا هذا في مرة سابقة. والآن يعقوب وهو يحتضر يبارك حفيديه ابني يوسف منسى وأفرايم، وبعد أن باركهما سجد على رأس عصاه، وكانت هذه النهاية نهاية حياته. يعقوب كلنا نعرف أنه عاش حياة دنيوية، ومع ذلك تطلع بالإيمان إلى ما بعد موته، إلى ما سيفعله الله مستقبلا، ليس إلى ما فعله هو يعقوب من ضعفات وزلات وسقطات كثيرة في حياته، أو ما تركه هو من تركة أو ميراث مادي أو دنيوي لأبنائه. تعلم أن كل محاولاته وتعبه وسن عمره انتهت في النهاية بمجاعة لشعبه الذي نزل لمصر ليجد طعاما. عن طريق من وكيف؟ عن طريق ابنه الذي ظنه ميتا، أقصد هنا يوسف. أراد الرب أن يعلمه أن طرق الرب ليست كطرق البشر، الله هو الذي يجري. كل ما فعله يعقوب لم يبقى منه شيء لأبنائه، كما قلت ختم حياته بمجاعة، أو لم يترك شيئا لأحفاده. وعلى هذا الإيمان بارك حفيديه، بارك حفيديه منسى وأفرايم، واثقا أن الرب هو الذي يفعل والرب هو الذي يعطي. وفعل ما سبق وفعله الله معه، فقدم أفرايم على منسى. تذكرون أن يعقوب ولد بعد عيسو، لكن الرب قدم يعقوب على عيسو البكر، وهو هنا يفعل مع أفرايم ومنسى ما فعله الرب معه، فقدم أفرايم الأصغر على منسى الأكبر، وكان هذا مخالفا للأعراف والتقاليد والموروثات. تذكروا أن هذا ساء جدا في نظر يوسف عندما رأى أن يعقوب يبارك أفرايم الأصغر بركة الضعف التي تجوز بحسب

0: حسب التقاليد لمنسة، لكن يعقوب أصر على ما فعل لأنه كان في هذه المرة يتصرف بالإيمان وليس بالعيان، يتصرف تصرفا روحيا وليس ماديا. ثم يقول سجد على رأس عصا أو على رأس سريره أو على رأس عصا. سجد يعقوب على عصا متكئا على العصا التي كانت بيده أو على السرير الذي كان ينام فيه قبل أن يبارك ابني يوسف. عندما مرض يعقوب مرضه الأخير وذهب إليه يوسف في الأول، جعل يعقوب يوسف يحلف له أن لا يدفنه في مصر بل في قبر إبراهيم وسارة وأسحاق في أرض كنعان في حقل المكفيلة الذي اشتراه إبراهيم. وبعدما حلف يوسف لأبيه أنه سيفعل ذلك سجد يعقوب. أين الإيمان هنا؟ أين الإيمان هنا؟ سجد وهو يموت وهو يحتضر في فراشه، سجد، عبد، كان كل ما يفعله يعقوب كان عبارة عن عبادة للرب، كان إعلان إيمان في الرب حتى في لحظات موته. في الحقيقة ربما يكون سجد على العصا وليس على السرير، لأن هذه العصا هي التي عبر بها الأردن قديما عندما كان هاربا من أخيه، وهذه العصا هي التي كان يتوكأ عليها بعد صراعه مع الرب في فينيئيل في تكوين 32. سجد على رأس العصا متكن على العصا وكأنه يعلن أن استناده من البداية للنهاية على الرب. احتفظ بهذه العصا طول حياته وكان كلما يتكئ على العصا يقول أنا بهذه العصا فقط عبرت الأردن، لم أكن أملك إلا هذه العصا، لكن الرب باركني بالأبناء وبالأحفاد وباركهم وهم في مصر أيضا، لكي يعلن أن اتكاله من البداية للنهاية هو على الرب وعلى مواعيده. كانت العصا بالنسبة ليعقوب عصا مشهورة مثل عصا موسى بالنسبة لنا، تعلن عن يد الرب ويمين الرب القادرة. في النهاية المطلوب أو المقصود هنا ليس إذا كان سجد على سرير أو على عصا، لكن السجود في حد ذاته، العبادة في حد ذاته. هو لا يتكلم هنا عن عجوز مسن مضطر أن يسجد أو ينحني، لكنه يتكلم عن شخص لديه قوة روحية شديدة ولديه إيمان مشرق وكامل يعلنه باتكاله على الرب في كلمتين: بارك وسجد. عند موته بارك حفيديه على أساس مواعيد الرب وسجد متعبدا للرب الذي سيحقق هذه المواعيد. عندما حلف يوسف لأبيه أنه سيدفنه في كنعان سجد، لأنه رأى في ذلك بالإيمان لمحة من تحقيق وعد الله له ولأبويه إبراهيم وإسحاق. كان رجاءه ليس في هذه الحياة ولا في هذه الأرض، لكن في مواعيد الله، في الوطن الأفضل، الوطن السماوي. آمن أن كل هذا ما هو إلا ظل ورمز وليس حقيقة. الحقيقة كانت في يسوع المسيح الذي فيه تحققت كل مواعيد الله، ليس بامتلاك أرض مادية مثل كنعان أو غيرها، ولكن بامتلاك الأرض السماوية والميراث السماوي الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، المحفوظ لنا في السماويات. ما أعظمه هذا الإيمان، وهذا الإيمان يجد معناه الحقيقي في تحقيقه في شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. مات يعقوب ودفن، لكن مات المسيح وقام. يبارككم الرب.
1: فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. لا تفعلي بنفسك شيئا رديئا، عبارة قالها الرسول بولس لسجان فيليبي لما ظن أنه المساجين هربوا من السجن. قال خلاص، بدل ما يعذبوني ويبهدلوني وعلى آخر أيامي في الشغل والسجن وخبراتي والحاجات الكتير اللي كنت وصلت لها والإنجازات العظيمة، في الآخر يقولوا مساجين هربوا منه، أفضل حاجة أموت نفسي بدل ما أنا في أتعذب وفي الآخر هموت، أو بدل ما يحطوا رجلي في المقطرة مكانهم. فكر سجان فيليبي أنه يموت نفسه واستل السيف، لكن الرسول بولس يقوله لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. أنا هاخد الآية دي في حتة تانية أشجعك بيها النهاردة، وبقول لك يلي أنت قافل على نفسك، يلي أنت حزينة ومنطوية ومنكسرة، يلي أنت ممكن يكون رغم إيمانك، رغم حياتك الحلوة، رغم خبراتك في الحياة، رغم النجاحات اللي حققتها، جه إبليس يحاربك بفكر الانتحار، جه إبليس يسجنك في سجن الاكتئاب بسبب مشاكل أنت دخلت فيها أو دخلوك فيها، بسبب واقع فرض عليك أو واقع اخترته لنفسك، لكن شاعر أنه البيع طلعت خسرانة والقضية مش هتكسبها والمشكلة متعقدة، ومرة تلوم نفسك وتلوم قراراتك، ومرة تلوم الظروف والناس اللي حواليك، ومش بعيد لومنا ربنا على أوضاع وظروف إحنا فيها، وبدأت تاخد قرار إنك تفعل بنفسك شيئا رديئا. عايز تنطوي، تنعزل، تنتحر، تكسر علاقات، توقع حاجات في حياتك، وبدأ عدو الخير يهاجم بالفكر السلبي. رب النهاردة بعت لك رسالة مهدفة مشجعة محددة، لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. أما أعمل إيه؟ إيه الحاجة الإيجابية اللي ممكن أعملها في وضع نفسي أو صحي أو مادي أو مجتمعي مخليني أنا مضغوط بهذا الشكل، أعاني بهذه الكيفية؟ حاجات كتير، هذكر منها ثلاث حاجات. رقم واحد، انظر للرب كل حين. رقم اتنين، شجع المتألمين. رقم تلاتة، تأكد أن ضيقتك إلى حين. رقم واحد، انظر للرب كل حين، خلي دايما عينك على الرب. وما خاب منتظره، مش بقول لك كلام وعظ، مش بقول لك كلام انشا مستهلك، لكن نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. خلي دايما عينينا مرفوعه. مشكله النعامه انه لما بشوف الصياد دماغها بتنزل تحت، لكن ميزه النسر لما بيشوف الصياد راسه بتطلع فوق، فبالتالي النعامة بيصطادوها وبتموت، والنسر ينجو ويهرب لأنه هرب مش بس للسماء لكن في اتجاه الشمس. طول ما في التجربة أنا حاطط عيني على رجلي، عيني في التراب، عيني على الأزمة، عيني على الضيقة، عيني على المشكلة، إبليس يعرف يصطادني. لكن لو عرفت تطير يتم فيك كلمات أمثال واحد لما قال لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يبقى رقم واحد، انظر للرب كل حين. رقم اتنين، شجع الآخرين. تقول أشجع الآخرين إزاي؟ لما أنا محتاج اللي يشجعني. صدقني وعن تجربة، لما تكون متألم اسند حد متألم، ولما تكون مكسور طبطب على حد قلبه مكسور. اختبرها المرنم وقال وانصف غيري وانا مظلوم
وابدر فرحي وانا مهموم. تعرف انه اكتر كلام بنقوله مؤثر، واكتر صلاة بنصليها بحق، واكتر دموع بتكون صادقة واحنا في عز التجربة والألم، ونقدر بجد نسند ونرفع، لانه في الوقت ده كلامنا مش بيكون كلام وعظ، ولا بيكون كلام شعارات، ولا بيكون كلام محفوظ او مسموع او مقروء، لكن بيكون كلام من قلب الاختبار، او الكلام انا فعلا عايشه. وانت محتاج، صدقني جرب تعمل كده، وانت محتاج دور على حد واديله، حتى لو قليل بس اديله. وانت متألم وحزين، دور على حد يفتقد للسعادة واديله. قالوا السعادة هي الشيء الوحيد الذي كلما اقتسمناها مع الآخرين زاد نصيبنا منها. كل ما توزعها على الناس انت بتاخد أكبر نصيب. السعادة مش انك تدي الناس فلوس، السعادة مش مجرد بس انك تقول حاجة يعني للناس خبر حلو، السعادة انك تبتسم، تبتسم في وش حد، تقول له كلمة حلوة، تقول له كلمة مشجعة، تساعده، تعرف انه في مشكلة معينة عنده توقف معاه. في طرق وحاجات كتير للعطاء، عطاء مادي، عطاء نفسي، تشجيع، شجعه صغار النفوس. ليه صغار النفوس؟ النفس صغيرة ده كلمة طلعه السماء، وربع كلمة ينزله تحت الأرض. عشان كده شجع، تتشجع، اسند، تتسند. رقم 3، لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. مش بس لما تخلي عينك على الرب كل حين وتشجع الآخرين، لكن صدق أن تجربتك إلى حين. عارف يعني إلى حين؟ هتعدي، هتعدي. قال المرنم لا أذكر تجربة لم تنتهي. لا أذكر. ما فيش تجربة ولا أزمة ولا ضيقة بتكمل العمر كله، كله بياخد وقته وبيروح. بس بلاش التجربة تسيب فيك أكبر قدر من الجروح. وافتكر دايما أنه في إله كلماته تنعش القلب، كلماته بلسم للروح. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

0: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
1: الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير.
2: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: ألقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا.
3: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره.
4: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟
5: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني، نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل، هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه، ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير.
2: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم.
0: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم لمخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامات

0: هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. هوذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما.
1: كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات.
2: الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد.
0: فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة يديه هداهم. من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان، وفي طريقه يسر. إذا سقط لا ينطرح، لأن الرب مسند يده. أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا.
1: لا تهتموا قائلين: ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره.
0: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.

0: قالوا عن الأم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إن كل مالي وكل كياني أنا مدين به لأمي. إن لم تكن الأم فلا أمة، فالأمم بالأمهات. إن كل ما في كياني هو من صنع أمي. إن كل ما يجب أن يتعلمه الطفل قبل كل شيء هو حب الوطن وحب الأم. أمي هي التي شكلتني بيديها، فهي أرضعتني، وهي التي أعدت طعامي، وهي التي لازمتني في فرحتي، وهي التي وضعتني في فراشي، وهي التي علمتني كيف أخطو ولقنتني كيف أنطق، هي التي صنعت مني هذا الرجل. لو كان العالم في كفة وأمي في كفة لاخترت أمي. أمي هي التي غذتني من عصارة دمها جنينا، وأرضعتني من عذب لبنها طفلا، ومن خلاصة روحها صبيا، ومن مثلها العليا رجلا. ما أعظم كلمة الأم، وما أعظم محبتها العاملة دون أن تنتظر حمدا أو شكرا. الأم قوية برقتها، ناطقة بصمتها. إن كلمة واحدة من فمها هي خير دستور. إن لمحة واحدة من عينيها أكثر بهاء من أشعة الشمس. أوصى واحد من قدماء الفراعنة المصريين قائلا: ضعف الخبز لأمك واحتملها كما احتملتك. لقد حملتك جنينا ورضيعا، ولم تكف عن خدمتك طفلا وصبيا، وعندما كبرت ذهبت معك إلى المدرسة. فإن كنت شابا أو شيخا عليك أن تحبها وتكرمها وتخدمها.
1: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع، لأشهد ببشارة نعمة الله.

0: ناس وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس.
1: وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: البرنامج القادم البرنامج المصري.
9: Three Triple Z 92.3 FM
10: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. تسمعونا كل يوم سبت وثلاث من اثنين لثلاثة، يوم الأربعاء من أربعة لخمسة بعد الظهر، ويوم الخميس من تسعة لعشرة بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بالبرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. ليس المهم أن تجعلني أفهم ما أرى، وإنما أن نغير ما نرى. من كان لطيفا معك وخشنا مع غيرك ليس لطيفا. أكثر الناس قسوة أكثرهم ضعفا. من يريد الحب يجده في انتظاره. أن تحب فهذا مؤكد، أن يحبك أحد فليس مؤكدا. الحب العظيم ليس له مقابل. أساس الزواج الناجح سامحني أسامحك. صعب أن تسامح عدوا، أصعب أن تسامح صديقا. وأخيرا، في حياتنا أكذوبة كبيرة، إننا ولدنا لنكون سعداء.

92.3 FM البرنامج المصري. أيهما أشد بكاء العين أم بكاء القلب؟ خليكوا معي. بكاء القلب أشد وأقصى بكثير من بكاء العين، بينما تعبر العين عن حزنها بدموع يمكن للجميع رؤيتها وتخفيفها، فإن بكاء القلب هو ألم صامت ينزف من الداخل دون دموع ولا يشعر به أحد. توضيحات بسيطة: بكاء العين قطرات ماء تنزل لتغسل الهموم وتريح النفس وينتهي الحزن بعدها غالبا. بكاء القلب جرح داخلي عميق يكسر الروح ويجعلك تبتسم في الظاهر بينما يتألم قلبك بشدة. ما هو أشد أنواع البكاء؟ أشد أنواع البكاء هو البكاء الصامت أو بكاء القلب، والذي يحدث عندما يكون الألم النفسي أو الصدمة أكبر من قدرة العين على البكاء. في هذه الحالة تتوقف الدموع وينطق القلب وجعاً، مما يجعله أصعب أنواع البكاء وأكثرها مرارة وتأثيراً على النفس. ويعرف هذا البكاء نفسياً وشرعياً بالعديد من الأنواع والمراحل التي تعبر عن أقصى درجات الوجع وتبرز تفاصيله في الآتي: درجات وأنواع البكاء الشديد: بكاء القلوب، البكاء بلا دموع، أعلى درجات الألم، وهو انحباس الدموع داخل العين لانقباض القلب من شدة الصدمة أو حزن. بكاء الجزع، وهو البكاء الناتج عن عدم القدرة على تحمل الألم المفاجئ أو الفاجعة. بكاء الندم، اعتبره علماء النفس من أقصى أنواع البكاء مرارة، لأنه اعتراف بالعجز وتقصير الإنسان في حق نفسه أو غيره. البكاء الهستيري، حالة نفسية يصل فيها الإنسان إلى نوبات بكاء مفاجئة شديدة وغير متناسبة مع الموقف نتيجة للضغوط المكبوت. يا رب لا لبكاء العين ولا لبكاء القلب، وتكون أيامنا كلها فرح وسعادة.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع حكاية مكان. النهاردة اخترت لكم المكان هو محافظة الأقصر. معنى شعار محافظة الأقصر: استوحى شعار محافظة الأقصر من حروف اسم المدينة باللغة الإنجليزية لاكسور L-U-X-O-R، حيث يرمز كل حرف إلى عنصر يعكس الطابع التاريخي والمعماري للمحافظة. حرف اللام يشير إلى الزاوية القائمة المميزة للعمارة في المحافظة. حرف اليو يعبر عن ممرات المعابد والمعتقدات الفرعونية. حرف الإكس يجسد موقع الأقصر بين ضفتي نهر النيل. حرف الأو يرمز إلى قرص الشمس الذي يعد من أبرز رموز الحضارة. حرف الآر يشير إلى قارب الشمس الذي استخدمه الفراعنة. تاريخ التسمية: عرفت الأقصر قديما باسم طيبة، بينما أطلق عليها العرب اسم الأقصر نظرا لكثرة القصور والمعابد الأثرية فيها. مدينة المئة باب لقبها به المؤرخ اليوناني هوميروس لكثرة بوابات بنيتها الضخمة. مدينة الشمس ومدينة النور دلالة على قدسيتها وعظمتها في التاريخ المصري القديم. ما هي أشهر أكلة في الأقصر؟ تتميز محافظة الأقصر بموروث غذائي أصيل يجمع بين عبق التاريخ والنكهات الصعيدية المميزة. ومن أشهر أكلاتها الكمونية، طبق رئيسي يتكون من قطع اللحم والكبدة ومتبل بتوابل قوية. السخين، أكلة تراثية ترتبط بالأعياد وتقدم عادة مع الفطير الناشف الرقاق، وتتكون من مرقة اللحم والتوابل. الكباب الأقصري، مختلفة عن الكباب المشوي حيث تصنع من القمح والرز مع قطع اللحم. المفروكة، حلوى صعيدية شهيرة تعد من الفطير المفتت الممزوج بالسمنة البلدي والعسل. هنطلع فاصل بأغنية ونرجع نواصل.

92.3 FM البرنامج المصري. ورجعنا تاني وحنكمل على الأقصر. أسماء المعابد في الأقصر: تضم مدينة الأقصر مجموعة من أروع المعالم الأثرية والتاريخية في العالم، وتنقسم جغرافيا إلى الضفة الشرقية والضفة الغربية. معبد الأقصر معابد البر الشرقي بيقع في قلب المدينة. معبد الكرنك مجمع ديني ضخم يضم عدة معابد: معابد البر الغربي، معبد حتشبسوت المعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت، معبد الراميسيوم للملك رمسيس الثاني، معبد مدينة هابو للملك رمسيس الثالث. أهم ما يميز الأقصر: الأقصر مدينة سياحية رائعة تحوي العديد من الآثار والمعالم التاريخية والثقافية الهامة، تعد وجهة سياحية مميزة لمحبي التاريخ والثقافة، وتتميز بطقس معتدل على مدار العام. من أهم أسباب زيارة الأقصر هو زيارة معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادي الملوك والمتحف المصري، بالإضافة إلى التنزه في نهر النيل والاستمتاع بأجواء الأقصر الساحرة. هتزور مصر؟ يعني لازم تروح الأقصر وأسوان بالمرة، تروح وترجع بالسلامة. ونقول لكم إيه؟ بون فواياج.

92.3 FM البرنامج المسائي بيسألوا يقولوا هل الحب بيقتل الوقت أم الوقت بيقتل الحب؟ يعد هذا التساؤل من أعمق الثنائيات الفلسفية. الإجابة الدقيقة تكمن في أن الحب يقتل الوقت عندما يكون صادقا وحقيقيا، لأنه يجعلك تعيش لحظات سعيدة تتمنى لو تتوقف. في المقابل الوقت يقتل الحب عندما يغيب الاهتمام والتقدير، مما يحول المشاعر الدافئة إلى برود تدريجي. إليك مقارنة بسيطة بتوضح لك كيف يقتل الحب الوقت. تسارع اللحظات في حالات الحب الصادق والانسجام، يمر الوقت دون أن تشعر به، حيث يسرق الشغف عقارب الساعة. طغيان اللحظة يجعل الحب التركيز منصبا على الحاضر، مما يلغي إحساسك بالماضي والمستقبل. الهروب من الواقع بيوفر الحب ملاذا آمنا ليس فيه الإنسان ضغوط الحياة وأعبائها. كيف يقتل الوقت الحب؟ الروتين والملل، غياب التجديد في العلاقة يجعل الأيام تتشابه، مما يؤدي إلى فتور المشاعر. تراكم الإهمال، مرور الوقت دون اهتمام متبادل يؤدي إلى تآكل المشاعر تدريجيا وببطء. استدام التوقعات، مع مرور الأيام قد تظهر تفاصيل وعيوب لم تكن واضحة في البداية، مما يضع قوة العلاقة على المحك. الخلاصة عزيزي المستمع، الوقت لا يقتل الحب الحقيقي أبدا، بل يزيده عمقا ورسوخا، إنما الوقت يقتل التعلق المؤقت أو الحب المبني على التلاعب. إيه رأيك؟

92.3 FM البرنامج المسرحي. ومن حكايات الحب ونروح على هقول لكم على وصفة المشروم صوص. ازاي تعملوا المشروم صوص؟ 2 تيبل سبون سمنة مش مملحة، نص تيبل سبون أوليف أويل، 300 جرام مشروم طبعا متخرط، شوية ملح، شوية فلفل، فصين توم بتعمليهم بتقطعيهم حتت حتت صغيرة، ربع كاب أو 65 ميلي جرام وايت واين بس ما يكونش مسكر أو روزي يعني شوية غامق، ما يكونش مسكر يكون دراي، نص كاب أو 125 ميلي جرام مرقة يا تشيكن فرخة يا خضار، و 250 ميلي جرام كريمة بس مش كريمة لايت كريم، لا ثيك كريم، وانتي كده هتطلعي تعملي مشروم صوص، وبعدين تروحي بقى جايبة الستيك وتشويه وتحطي المشروم صوص عليه ويا جماله وبالهنا.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان الشمس الجميلة. ادعى أحد الفلاسفة الملحدين أن الناس يعتقدون بوجود الله لمجرد

مجرد كونهم لقنوا ذلك منذ طفولتهم. أراد أن يثبت دعمه بالاختبار، فربى ولدا حتى كبر ولم يلفظ أحد أمامه اسم الله، ومع ذلك فجأه يوما وهو راكع على الأرض ينظر إلى الشمس المشرقة ويقول لها: ما أجملك أيتها الشمس، وما أعظمك، وكم يجب أن يكون صانعك أجمل وأعظم منك، فإذا شهدتي فخذي لي قبلة منه. أكيد عزيزي المستمع، الله معنا وموجود في كل مكان.

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، قبل ما نوصل لنهاية البرنامج أحب أقول لك إنك تفكر في يوم 11 أغسطس. 11 أغسطس هيبقى فيه تعداد سنسس، تعداد لكل أستراليا، فبليز خلي بالك. إن شاء الله في البرامج التانية، في البرامج القادمة هنقول لكم على information أكتر وأكتر، بس إحنا بنقول لكم من دلوقتي إنكم تفكروا في الموضوع ده. بيتعمل census يعني تعداد لكل السكان بتوع أستراليا لمعرفة كل حاجة بتحصل في المدارس، في المستشفيات، في كل حاجة. آخر حاجة هقولها لك هي حكمة اليوم. حكمة اليوم بتقول الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. القلق لا يمنع ألم الغد، لكنه يسرق متعة اليوم.

إن شاء الله إن شاء الله معدنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدنا يا جميل يا جميل إن شاء الله معدنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا بايسينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زخو ثريت بزيد حرري اي تبع محريرا زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقال بينتا كل ثلاثة سالات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج دخوزان زخان الساعة تبزيد ويب سايت بيم www.threetbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: قرطن نبي سنهجم ناج محمد رالي تخش ساخاي تلتسم هلك ازنام زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوششتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوششتين تار هيتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راع خولم لاي بزك اي كالنو تلتسم هلك ازنبي مدول ما اي راع خوم مستد فرقاخو تناجو متكبالي بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com matra it farakal. Khakashu tasma teshalem rachuwa netwakrima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti telo bezal khusri triple Z hararay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zinawni glazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tenab.

الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة سيدنا محمد خير الأنام، وأرسل الرسل والأنبياء هدى مهتدين يدعون إلى عبادته سبحانه ويحذرون من معصيته، والصلاة والسلام على من صلى بالأنبياء إماما وكان لهم ختاما سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورة الأعراف آية بكلا وسبعين وسدستي. حوج درس زين الله بايقرا نبي الله نوح سير زيو تيت بيتي وكزال خنال. نبي الله نوح ذكر وأنبياج كتزو نبي نتلزد قفرو قومياج سيو كناوت أوقوا يسلط بودان دي ومتلي مدل النار يكل حبوز نارام أحتي الله بإيمانو عبادة يا شول حق يخل لا زالم الله مطل انت بايت بين نارا أوزن يا آدم به إلى ونبي الله دريس زمن بزنار قومياج دمم زيوم مسلمات مؤمنات النارو الله بهم شريك زل دبلاج ما إشوتوا بالو تاج زيو بهم الله بممنتي وزتري خب قومياج النارو

استازوم نبي الله إدريس اتدنيت وزتلاي بحر تيت وقت زوبي الله بزلمن قومياج قويته بشريك زدبلاج ترخبو يمتي وكنزال ميقل وقت اتدنيت بي الله بزلمن قومياج مترخب زيونتا يرخبت لأساسهم نبي الله إدريس أمتاج بزنار وحمست ذا الله فري صالح قومياتو كتبت ليخنا البايت به إجزيو بزيشي خلو صنماتو مرق قبما عبادة موشة زيو بنتا حياج حمست نبي الله إدريس وقت بزنار مؤمناتو سورة النوح آية كياوش إشتبي الله كيك ليو قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا إحريزوا حيات حمست مؤمن قافيات بايتيم واد سواع يغوث يعوقوا نسر زايو صالحات ويمسل سنم طبياشما سمات سيوم صالحات لزناري يسمو يستو يكدا شيطانات لذي قدر زيو مديجة بشخشخ بايايو يي اي نبي حيات سنمات طبتي زي قدور وقت لينبرو مام الزو بحلي عتزيات وزو عبادة موشي قلو واتي يي اي نبي زي تيقل قسوس امنتي وقت وقت بكل تسراجة عبادة يا شوليم حق زي خلاو أوربيم قرقارة زي وشما يقس بي متخاطر لزي فرق سنماتو إجي زيو بطب موشي بي حوجزو مي قسوس حالة ترخبال حياتو مكنالي حقو متي وقلي عبادة ياشو لحق يخل الله نفسو ومتلي مدلي نبي الله نوح والله غفريو نبي الله نوح قسوس أمنتي بزنارات لي ميقل زد غفروز الله لوخنتيو سورة الأعراف آية 60 وحمستي به يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بايتي به زحتين بكلا وخمسين أمد دفن الله بإيمان وبايتي به كلا حوت سيو زسيمة ونبي انتيو أورتوا مالتوم دريوا ستري بهم مطوق أسوامت فرار بهم حرم زلايه به عبادة ياشو لحق خله يتكشاش لوم يتندأ لول يقلازل أحتي الله لذي تانتو زسبتو أولو العزم انتيو يخني مام حقومت كيبل زبلاتشما الله قلب زيو زتيل مياج ممنم متكيبلم أبلو يوما أدا واشيو زحتين بقلا وخمسين أمت جمي ياشو زنارة كلا حوت بيم سوت السرا ويخنزال أسو كيسيت أمن بيو نبي الله نوح الله بإيمانو لذيك لحساء إنا وكشنوا تفتلي أتابين يزيو بأزن زيو مقوفل به المتكيبل زيوم يا ريو النارة استاذهم سيدنا نوح دعوة موشى بكم حرم ألا شيوم حرم ألا ييوم قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن بايت به الله سبحانه وتعالى نبي الله نوح بمملي حلك إزو زي دبلنتو قوي تزتي وكيوسا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بايتي به نبي الله نوح بصوت سيو السيمو يسا الله سبحانه وتعالى سحيبة أمن تسفين طبياشما الزيو بزمن مؤمنات وا أوريات بيم كورما وإن استزوبه ينسكو توحي بالله والتيوكيو الزوب حر الله سبحانه وتعالى اتدتي وزال بميو تاتكو تا إيما ريما أربين آيامات لدتي بيوج زنارمي سركو تقاننا الزوب حرم رزنا زول مثالم زليل زناب كوت وحركي السلي مزلم به دتي بزيود دمي بحت دابلا يزي السامة مي باتيم طوفان قنز وحمست وحر ليلي زال كي السخانة سحيمة بيزي السيكالات زلتا داتي بيروح زكارة بي أسؤم أوريم النارم كنا أوتو قويت زال خشليو أبدا ما كان أتيم الكريو زولد ولجزيو كان عنوا آيزوم نبي الله نوح زديج ولوخ لألمت ندا زيوما الله زلتا وعبادة موش زيوبي طوفان بهلاك زخانات بحلاك خانو نبي الله نوح زلمان بيو قومي آيسي ومي بيتطرق وزالونة وزاق وسام
لجيزي كان عانم مثل تزالات بح أفوشي يخون كتلي الله بيامنما الزيات بح سحيمة بيسيك الكتة زرد أوسام. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بايتي بي سري لأي مسيك الزوبي يسل تزال مسلو. نبي الله نوح الله بزلم نحوجي مسلتم الكري وبايتي بي لجيزي كان عان واتيوكو الله إيمان زي مرسيو يسل تازالم إلما نبي الله نحسل بزي بزي واتل جزي وزو مسلت الفركوم ذكروا ششت لجايسيون سام حاموا يافث الله بأمن زنارات لبيتي زمنات بح الله فضل زوبا رحمة سوبي يتسحيم بمسل زيوبي سلط وقنات خانو. آخر بيم سفينة زي الجودي يلوزال سري بأرقستي زرقستي بأيامم عاشورا أيام بين نارا أزو سفينة بزسلت وقوميات بزرية زترخب لياتهم سيدنا نوح إشتي والداج سيو بايتيم سام حاموا يافث متلين نارا زكاراتوين الله والدي بأرزك أيوم يلي بايتي حوجي التدك بزال بني آدم جميهم نبي الله نوح إشتي والداج سيو لزرية أنت بايتي أنت أنبيات جمبي أمري قدور زنارو نبي الله نوح انتيو إتا الدنيت بزنبروم ألفا وسات بقلا وسوت السر أمت النارا الدنيت ومن كتبا قين خبايتي بمتسي ومقورر زت حيبر يوسان زايوم أحد قار لكوت قنبر زالاما أحد زو بمبو أما أحد زو بموضع كوت انتبايتي بي الدنيت حتير نسيوم أو قويو. نبي الله نوح ز الله لملح قافنة سيوبهم حلف الله زي ستأيو نعمت لي أوركت حمدي أقب زنار نبي انتيو يلم حجزو سورة الإسراء آية شيشتبي الله بايا. قال الله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بايتبي حمدي بجح زنار نتلي الله فالسيو. آخر بيم أنبيات سيرة زيوبي قلبي رحسمة أور حالة محل زيوبي نشيل ميوم الله يخشي لنا بايتي بي الديب تلا يخحوخ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو هربادر ميديا سيرفيس تغيثاي سينيا يي هربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهلبي اخا تشوين دوك ياشل خزال زي سات تيزو خبراتشو نقربي بازانة طب تيزيان تا سات تيزو لي طب زاشن ليخو خبراتشو اخا سابي ميقل اخا تشوين دوك ناشتاني خنال هربادر منظمة هربيرا فابريكا أكسيون مقدمة بين بيجليزال ديوانغار فلما سنة ساسموي بيم تمهرا. هربادر منظمة هربيرا فابريكا أكسيون مقدمة بين بيزاي مشبنا سمو أزوكسوم أستنت بي لوجونت بي إثنا فابيزال بابول نصريو يناو تكوت ديوانغار بي يمهرو بيزالو فلما سنة ساسموي بيم حرري حسني دموم ديوانغار بي بلمزو تمهرا. موزو ديوانم لمينت بزشحاني وحرر بيرا فابريكا اكسيون مغاد يكار بما زيكار ببيو غوز زرزر تلي غرغابوت يستيكوت زي ستبال لما نار يساس فين فابريكا زو زيكار ببيو زي غوز زرزر تلي اي بي غرغابوت مستلي يتفيركا كوسي جواب زو طب مونيا لي زيتريا يو نكتا شرتي بي زغاح طبتي مونيا ويت هبريزال مخنزو مغلط بي ديوانگار زو ديبايا وقتي مستبي بل لما يتلا حد لاكوت اتحيبرا هربادر منظمة وبراچوم غرب زيودلي زيكاربا غوزلي ساني بي غرغابوت مستزالبا تغوز هربيرا فابريكا اكسيون مغاد بلاي علاي شيشتاين كام زلطانتوم اتكتبو زيتاليم فابريكا زو احد اينا زيتي خشلا ايوات هاي مونيا بلاي ساني بي غرغابو سو يقربكوت ديوانگار زو امران جيستي لايو كتوم طبيق بي اتحساسبو كوسو غرباش سات قانون فلموا زكربو وايو اكزو بيزبي حسا حرري حسني دموم ديوانگارزو حرر بيرا فابريكا اكسيون مغاد زكربا بيو زور زور غوزلي اكزو بي گرگابو سو يقربي كوت امرانزو ستا ياساس بيم ديوانگارزو حاجزو اكزو بي مبي حسبي مهيجلي نحسي هم مستي موي كوت الفاسرا سوت امتلي حجيس بلما لحدا تخيطاي بي كوسو منظمة شما بي نبييت محرزال ديوانگار فلماو متخيطات البيم اخاقاش فوين نكر بيزان مخنزوم تقديم بيزو نتيو كيزان يخنال كيرمي ولباينت إباروت تاخزيو دا إفزيتايو حركة چو گرگار مونيا بيم ديبايا ومتاش ما بين بي زيك زيداي حواس تاكاترو توزي مخلق فايد زول لاكي مخنزو تغلطا كيرمي وقت ولباينت إباروت تاخزيو دا إفزيتايو حركة چو گرگار مونيا زو بيم ديبايا ومتاش ما بين بي زيك زيتا زيداي حواس تاكاترو توزي مخلق فايد زالانتوهم حرري حسني ساي پارتي حرري حسني أزل مكتبغار مسؤول جيسي جيتو وييسا التيوكو ساي پارتي حرري حسني أزل مكتب غار مسؤول زيتايو جيسي جيتو وييسا هوج موي بيم كرمي ولباينت إباروتو ينكزال بيم مغلط تساتو مغلط زيو بيم كرمي ولباينت إباروت تاخزيو دايف زيتايو حرق عشو غرغار مونيا بيم حلوف ومتاش ما بين بي زيك زيتا زيداي حواس تاكاتوروتو مخلق ليم فايد زالانتو مغلطو هوج عمت كرمي ولباينت إباروت بيم أسرا وحرت أين إسبل بلات ولباي إشو تاشوم تابور أما كم دلاغ متبو أزيو مغلطو كرمي ولباينت إباروت لمنت بي تاخزيو دايف زيتايو حرق عشساد غارو مويدر مهيجسوا حديس منبرتغار مچخلو ميتخات تزالين تبايو ديباي بيم درسي كتار بي أمت تاخوا حرقو متعاون بي حجيس يلم دبو فسليا چخلوتوا نبر يلم دبو فسليا چو مهيجسو تدلاغا يتمي حرزالنتو مغلطو يبقاجيم زي درسي إداج گرگارا هنگور متبيلا گرگارا ويدبلما بلس أفيد خدمة إباروتوا دم تمي هرزالا چنتايو بايو عسي مزي موچوا نبريليتت کا حل كتا مونيالي يتفير كزالو ولباي إبارو دلاغاچ يتمي هرزالو نتو مسؤول زو غلطو يي ولباي نت إبارو تشو تمي هري رزو بي شيشتي بقلا أربينا حارت الفاوا سدستي بقلا واسرا حارت اسبل بلاد داي حواس فسلياچو تنافا اي مونيالي تبورا اما كم دلاغ متبو ازوم تغلطا حسني زو بي منبرتگار چنكيو مفتاح لي بي جوت بي يد لغي بي ترخب زالنت تغلطا حراري حسني بي يتري ازال منبرتگار هتراو مفتاح لي حسني زو حكومة لاكي بي جوت مستبي كتار بجيه ملا حوتا چو اشو توال ياني بي يترخب زالنتو حسني زو غاراچ نيرو توا حكومة كونستراكشن ايجنسي اتوقع ኤጀንሲ ዞ መስኡል ኢንጂነር መሐመድ ኑርዲን ዚገለጠው ኩትቤ ሁስኒ ዞቤ መደንያሽ ሳትመን በርቲጋር ሱአሉ አድሊያ አቆረሮቷ አይ ህቁፍ ዚተሃለት ቤ መርገገብሌ ቤጆትቤ ይደለግ ይበዛል መክነዞም አትወቁ ሁስኒ ዞቤ አስር አመሳት ኤቅዲ ኔሮት አቡራ አሳስቤ ኢስበልበላት ጋር አቅሪቦት ሚላሆታች ቤ ኩያ ሐምስቲ አልፊ ቤላ አዩ ኹንዛሉ ጋራቾ መቼ ኸሌ ተቦራ አማ ይደለግ ቤ ይትረኸብዛል ነቶም መድበል ቤ ገለጡ ጋር ኸሾና አሐድ ሐረቅ ሞጢቤ መፍታህ ዘይት ይፈረክነ ቶም ዘት ቀጠቡ ኢንጂነር መሐመድ ይወክት በጭንቅዞ መፍታህ ለኢስበልበላት ሚላሆታቹ ኢሾትዋል ያኙ በኢትረኸብዛሉ ነቶም አቀነው ይኡንስዋዚ ጉቲቡ ኦትዛላ ዩዳይ ሐዋስ ፈስሊያቹ ሳኒ በተናፋ ኢያሽዛል ዚዳይ መንበርቲ አፓርታማች ቴኸሎሶ ይትሚሐርዛል ነቶም ገለጡ ዲባይ በሙጋድ በዚትዌጠኑ መደንያሽ ሩህ ዚዩታኽ በመንበርቲ ጋር ዚዩዊች ኸልኩታ ደቺ አቅሪቦቷ ቴክኒክ ግርጋራ ሞኘቤ ሙች ኹንቲያች ይትኸለቅ በኢትረኸብዛልነት ዚገለጡ ኢንጂነር መሐመድ ጋርኔሮ ሶቤ ኻት ከታራ ዘጋህ ተሳዶት ይነብሪኩት ሞኘቤ አቅሪቦ ሶ ሚላሆታቹ መዝጋህሌ ቤዮትቤ ይደለግ ቤዛል መኽነዞም አቀነው ሁስኒ ዞቤ ዛል ኡንስ ተቺ ዲነቱም አከዞቤ ፋይደላአይቤ መዌለሌ ዘጋህ መላየ ዲላጋች መትሜ ሐርዚዩም ዚገለጡ ኢንጂነር መሐመድ ኮተልፈዋ ስራሱት አመት ሙጥቤ ሊዝ ተቅዲም ኪፋሎትዋ ዲርቆስዩ ዚትዋጠው ሳቲ ዚትዌጠኑ ሙጓዳችሌ ጋር ይችኽሉቦ ደቺ መትሰጠዞም አቀነው መኽነዞ ዞቤም ሁስኒ ዞቤ ስበልበላት ሚላ ሆታች ቤ መደንያች መንበርቲ ጋር ጭንቂው መፍታህ ሌ ዝቴገሉ ይሾታች ዚክት ቤ ይዋርዛሉ ነቶም ኢንጂነር መሐመድ አይቀኑ ሐረሪ ሁስኒ ቤ ኮተልፈዋ ስራሱት በጀተመት ቤ ኩዬ ኑቅጠ ስድስት ሄክታር ቤላ አይ መንበርቲ ጋር ቼኸሎት ደቺ ኔሮት ሌ ሀፍዛያች ኻት ከታረሌዋ ሙጋድ ቤ ዚትዌጠኑ መደንያች ሌ መሰጠዞም ሁስኒ ዞ አሲመ ኔሮትዋ ኮንስትራክሽን ቢሮ በዚትረኸቡ ማዕሉማቶም ይቀናል ሐረሪ ሁስኒ ቤ ዚት ከመለ በጀት አመት ቤ ሐረት ኑቅጠ 6 ቢሊየን ብር ቤ ለአይ ቡኦት መሳ መሶው ሁስኒ ዞ ቡኦት ቢሮ አቴወቃ ሐረሪ ሁስኒ ቡኦት ቢሮ መስኡል ጌሲ ያሲን አብዱላህ ዚገለጦ ኩትቤ ኡመተና ፋይነቱ መየቀለ ይት ቦራ ዛሉ ፕሮጀክታች ኡሞን ይኹኑ ኩታ ሉይቤም ቡኦት አከዞ ቤ መሳመት አትኸሽ መኽነዞም አቴወቁ መኽነዞ ቤም ዚት ከመለ በጀት አመት ቤ ሁስኒ ዞ ቡኦቱ አከዞ ቤ መሳመት ገረብደሌ ከታረ በጀህ ተአወኖት ይት ሚሐር በዛልነቱም ገለጡ ያመት በሐረት ቢሊየን 6 በቅላው 70 ኮት ሚሊየን ብር መሳመት ለተቦራማ ሐረት ቢሊየን 6 በቅላው ኮ 5 ሚሊየን ብር በላይ መሳመት በ አቡረዞዛ ዘህጠና ዘህጠኝ ፐርሰንቲው መንጃህሌ መትፈረክዞም ገለጡ ዚሳመተ ቡኦት ማበይነ በሳኒ ታክሲ በ ኮት ቢሊየን 6 በቅላው 10 ኮት ሚሊየን ብር በላይ ሳኒ ዘልተ ታክሲ በ ኮት ቢሊየን ኮት በቅላው 10 ሐድ ሚሊየን ብር ታክሲ ዘልተ ዩቡ ኦታች በላኪን ኮት በቅላው 70 5 ሚሊየን ብር በላይ ይኩሶም ጠብቲ ጋር ቡኦት ቤ 5 በቅላው ኮያ 6 ሚሊየን ብር መኽነዞም ተኤመዳ ዚሳመተ ቡኦት ዱሙም ዚት ቦራ አኩት ቤ ዛህጠና ዛህጠኝ ፐርሰንት መኽነዞም አቀነውማ ቡኦሶ ኮተልፋዋ 17 በጀት አመት ባህዚት ሂጃጅ ሰአም 1 ቢሊየን 5 በቅላው 16 ሚሊየን በላይ አልታኖም 40 ዛህጠኝ ፐርሰንት በላይ ዛይድነት ዛላነቱም አቀነው ሉይቤም ኡስቶ አሃድነቱ መለቀበዋ ዚት ቁራኙ ተዳለጎታቹ መጦኘቤ ኢባሮት መስታው መለቀቤ ቴክኖሎጂ በግርጋረ ዝኻነ ተዳለጎቱ ጠብ ሞኘቤ ዚሳመተ ሊቅሁ ድሙም በመሳመት ቤዋ ዚጋል መፍታህ ሄራውም መጦኛ አዞክሶም ታክሲ አማሲላው መዝጋህ ቤዋ ቢቆቷ ተሄ ባሪነቱ አሳሳሻ ኡሱታ ኽሩሙቲዋ ኤምሮቱ ኢሾትዋል መኽነዞቤ ይነቲጀ መለቀዞሌ ላቅያታ ጮት ሞኘዞው ገለጡ ተዳለጎት ሶ ሄረቤም ዚናሩ መቅናን አትያቹ መጦኘ ቤዋ ቃኑን ብቃጪ ዶላ በኛቹ ኪም ቃኑንያ ዚመናወት ዲላጋች ቤጆት ቤ መደለግዚዩ ዚትቦራ ዲላጋ ኢነጅ ሄኮቶም አትፌረካ ኮተልፋ ስራ ዳህጠኝ በጀት አመቶም ሚሪ ከፋለ ዞዋ ይጠርሐዩ አቡሳም ቃማች ባህመት ቁራኘቤ ዚቶኛ ቡኦት መሳመት ሌዋ ዚቴገለ ሁስኒዋ ዚባድ ሳይ ሰፈር ቢቆት መስኡል የነቱም መትዋጠሌ ጠብቲ ቤዛሉ ነቱም ቄቀሉ መሶቤ ዚትሜ ሐረ ቡኦት መሳመቲ ይጦኝ ኩታ አታጮት ዛኙ ቃማች ሌም ሉይቤም ሐቀኛ ዝተዩ ሚሪ ከፋላች ታእሲስ ሶደላጊያች ሁስኒ ዞላቄ የመሮታችዋ አላይ አቡሳም ቃማች ጀሜ ሌም እመገንታ አቀረቡ Zgadar khuyota tena baisinya. Yi Hararabadir Media Service Win FM wa Sri Triple Z Bahmat Kahalbe akhachfo induku yashlo khuzal. Zisati zo khabarachua bernami zinyaw na karbi wazana tabtinta. Sati zole tabzashnale khu khabarachum laile zid khidatal khuyi maslinar. Ila wadi sati alayi khabarachua hanitraik esi. Yi sati le ahad lui bernami tabashnale khu. Bernami zom hages samugadach bahmasa zashne wukalahti laibib yashihinal. Yi zom hages samugadach isti esasule yidal gobezaru dilagach badua ummatle eka digir digabaach akhawaktibe miyasho bezalu yitkilti zalu harakach minin tawil dalbem nilam dibakut bernamij zow tab ashnalekhu yi asasbem bernamij zowbe orkosom ma'lumat tirakhu boza khunat yi daraje bezal khu mugadachum tilam du boza khunat sika kilash khu bernamij zow titkhidatalow sani bezo kilafer khu yidik sati alay bernamij bah nitra ikesi zikaru tabti asinya bah khayri kalahti wikil gizam khu bernamij zow titkhidatalow gidrabah afira khu okh sati usuelana matrazi karew. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadar khu Hararabadir Media Service hejaj sinya or khu tamanta khu kilana kada hoji tabzashin leh khu luyi bernamiji na bernahal. Bernamiji zinyam itawak azal kuso khuot amat bekad leh zid esasa mugad hagees sabayti binu qazana mugad ekadach waxmasa kalaxtina shtana qonal yi mugad ta esso sox min ayne binara ziti esso le wada fox mun kut binara ilawa khabikh badwa ummatu asasa shudilagachu ay ta kessi daraje be idil gibi halil dalshim akhaqash le tilamdu bokut orkosom yi daraje bizalu mugadachum yilamdu boma gish badwa ummat le idil gufut le mahdiji qonal idil dalbin ta akhaqash le oji yi barnaamijo tabzashin le khu hagees mugad kadach wa hamasa shibri mariwa zuksu mihra shawriya wa hamasa dai bin khunima saad kala hatiuna shtana khunal awdal zatum altrasam baytinda ile barnamijinyaw ilawa akhirzom tikhadatrunaw gidira wa hamasa natibrana dejay sinyawum hejay sinya sombezo ta interview zuna le taradi mukhnazibim allahumma ganni la khunaw megaltañ be neglama orko somba jinda mam benegli docteur abdou nasser bemo gesi abdou malik be
1: abdou nasser
0: be okay docteur beniglana docteur abdou nasser hagesa bezalo khusi jawaz orko som hagesa mininta maninta illa shwem dun balu azob benegli
2: okay shukran li nasibu satanalim hagesa ana nasser abdourahman linyalu hagesa bezala ny tay management committee meha shabun tay hagesa zana sa hagesa abbreviation inte zoom har rate grade students charity association da zo by team sinandene be abadir madrasa tilmi sultan kifil tilmi jaj khairi bay mugad by team da ma e meses to go zehizin new sa tahsib zo vigilis farakew shishta mafikat by team da yami pakri mille اول مسج سو ثانك يو بجي هنارنا بس هذه ناري سو ثانك يو ابدا اول ابدا المدرسه بلا سو ثانك انت اللي بدي ما ازبي اللي انت تفتحت انما يا لا سو تنار ما سو ثانك يو الناس النبي مزول انت ما لا وقت بك لا نقول زناش نارنا ازو وقت من زناش ما من اللي زو كلا ساسه متبيك بهر اللي بهند من اللي زو البلاد الدنيا بيستفيد الناس الناس البلاد بعد زناش بعد تبي زناش سبل بلا تربي شاك الناس عندما من اللي عند سامت ما تقعد أروسنا والكتا عن رقب جلزان بي أزوه اللي حاجش من اللي عند شلزان بي تحصيب لديا أزوهينا بي تحصيب لو تحصيب ما هو دي ميتك زيني بذارب دمالك باشا قارب تسامتنا مزوه ماش حاج إسا يلزان جماع ميقل إسسنا أزوهم حدا مثلي واساب كورو تبين إترازانا قدا ifosina win design ka sa nasha za nasha update na taisa ka danarna hadaf na zo mini nara ko hadaf la handa manarna hatta yo activity takatoro sina zik motion na wal da marinwa abba wahna sina hajis bi hejisma zik motion nara ko taizo activity girgara ga kam dinam awul zinar ba taimin na batinda ma girgara khashsa dal yashi nabran aburi nabran girgara yaisani nabran ma azolit girgara matasha ilzal hadafu hada matli bitit la gashta nakra tibati girgara fit kam kana ni dars talami ruhmati khalbi ma bidina tijamadina أزوجين لحد ما تبي يي بهرفة من سبب من اللي يزخ إني جو كفون يتانم خير باي مبارك فون يتانم أتمنى ما لا يسفنا من سبب ما كوتا متبيكت كوتا متعب بيكت بيا كوتا متنلا ما إني جو كفون يتانم لا باي إني جو تانم أتنسى نادي زنا راشيا هدفات بي هد كوت هدف تبعنا هذا مين تا بازینا تاش از نیروش بعد دلگاش بی بعد نیروت بی نکته سعادت تو مشحال می زنند کوتای دکمه حالا یه نکته مثل زنش بعد استو خیلی باید مقدار چون مخنو اینترنش حالا فکر تر دی بزنو خیلی مقدار چه حس از زاد محمد کاتر بی تیمی مخنو بی بازینا نیروت با امسینا نیروت لای بی دیگر بزن تاج تو مشحال زنو دنبال نبیم ما تخت بودن زوی نبی حقیقی سلزامو احساس نباشیم
0: اور کو جد گدر خو ہے جای سینیت خاطرو بزل خو ہر بادر میڈیا سروس وی ہا چون دو کل خو بزل برنامج جی ہندا ہگیسا یہ این حالت وتے ایسا سنا رگرا ہگیسا ذات استقو بزنارا ہگیسا ذات سنیو گار خو بنارا مگل زبقل خو ما مگل مینی مسل نارا مگل سان ارزو گار خاف زیگل خوسا
1: السلام علیکم
0: او گز دلین سو مقاومت لام دلین
1: مالک باش عبد الله الیار ya wanum bordi sule dal kontenya yeso sobe lun tay hagesa o mesos le allo be manta rais sule jampatli baji gira baji hamasle qach be hal mahoji jizi ge sa tikka sam samatan nay sozo azu te sham tan azu baji gira azu mish gar gar be us us ke kel walala ba kan halum حاجز البسام حاجز البنسام زيديا وصاي سام ناجي فاجل سامي لك تسامت في جاي جوخنا الملة فوان خلين للبي تقبل نماز خالة صابي ثم سامت بيبوننا إلا هو وإنك نتسموت رحمة تبي إلا هو خمسين أو صغينا هاي ملي كسيو قنا مل ملة تمشتبيرو بعم فاجل دالشي بي أول تمشتبيرو هارنما ملو ya uzo sabe su time ministry la sana ma to ber ma la jule lital mo so ya khreli otra sabe chama chama shinya yante ma i ber la silsile de la ikiba to skuta i be ala imele mi shakri ke shada kha mi shabat be uzo sabe mi galbana ma afana ma wal ti mertibi ro be ni sto fag na man sa sunde na akna uzo ku ni shawa za lu bat be kham zo ni ta ka na ke te jana تخلو هو جاو جنا بابا انتاو قادر انت جنا مولوش ما يسا حتى فاج انزوك تي عفانا ما داري بيزو جيو سابي عدو داري وماس مالك نارما فرر اغار خاو مكرم انجدو زو الدال بيكا ازو يا مج ميقل يام بيزو الاو خمسين او ستارا قبنا جو رتو الاو اي ملي الاو في او سوت سنارنا ميقل دي الاو في او سوت ستا سامتا دو بيهر ليا او تدح بي haya khamille qanush mille qanush fete la khawate yo nalita betalna
0: mashallah or kusom bajinda hagesa luya shazal wijnet fe megal masazil matkhach masazal khach akha akhlay bi khan khuma kullu khum ditlayna nibri halat nibrumam lakin ahad bi khan khuma badwa ummat kholem tidal guboza khu daraja fo inda shirza kho yi hadafu mugut winda zadi kho badwa ummat li kh mugut daibna khnu man dalgil dal fo inda kho
2: ميغل لا خاكوتا ميغل حد لا ديغلوسا يا ورخات بيغار بيغو بندار دار دار خاد ونيسو ما ابا توتشو بالنا انا شو ما زوين هي اساس بي ميغل روح دي نبيزو اكيد تيجي دار مرتاشه تلاسو اداو مليك احل بالانزال بي بيجي شاي دلك ندي بيزو بيجي بي مشينا اخشي بخ ما ندب لاي او دي لا دهو دي خا حياس يوجي تاوتاش روزي وجي علايزون بيتغار مش فرق زلا شو عاشو ابك انا ما حدا باش دابا يتلاس يوزوزو كو تفرك غيره الناس كيس تفرك غيره بعد لي وجي شي موش فرق زلا
0: انا يا طيب دكتور علايزو مخيل مدبا وا حد شي حاجه خبجي غير حاجه ساي تاشو ذا خشياچو سوتري بتاشو هو استوبين دلاغاچو دلغوزو لكن خيس حد دلاغاچ وطاو نار غرام امسو ملم دي بازال حقي سمان انت الدرشيم يو كي مزو ازو كياس بي متا خوب بي كان بازار مو خنال ما سحد مو تحل بيو وسوزو مو كحل بي تلو يزا خاتشو اي مت خو غرخ مني مشلو اي
2: راي سحد زو كرايريت انت ما ياو ازولي مكيك على خشبي خلاي دومون بلاكن كيك الحق بي فجي غرا دلغا زان دلغا كله خانتا سطور انت ناشا زانا الله لي زانا كتا ناشا انا ما ناش دلاغ زي تزو يسيني بلاي ناش مستنى دخشي من أصلي زلو بحيطة فرنسيبل زي لك نيقل دلاغ زي نيقل تم ما فجيش دلاغ استلقنا بهن دي ستي نوچ آن لانه خا مثلا با خیره یا او فیت کام حاجی مجی جلگ نه فیت کام دان سا مجی هی نفیت کام حالی که کام زات فیت کام حال حمله فیت کام حال الای سایک او گست راه به فیت کامش حال ما ناش واحد ناش ما مجی خصو بیم گرگار اتخشوی باشند دارو از دو اتخشوی دالاشو حکی رو کی باشند دارو حسون تالک از البوا بینه بی وحدی نبی وحدی نه سطور زینه اتخش سال کل دواش نما الحمدلله یم سکسس کولی ابورد نما اوجی از جای سزو از دو این افت کام چند تز نر بیاش اوجی افت کام زیم گرگا ما الحمدلله شعبی بهم تلاقت ما از اکثر زم من سوم یا من سخت هایی مقرر نیوما ولی تو ماش نما از اکثر روزی دلگام لحظه ماش نما بودی گارش تی دارم حلوا این دار گارش متی دارم به منو فایوما حقیق سازیش وحی وحی بتاج و تاشو ما در گارش رو حلوا این دار یه این دبکی دلگای دلگی نش حلو از اکثر زم وقتی وقتی به نصف ایکات خاک تو زم کم جنام حال سنانی بر حال سنای اینا مت با این دار یا سومندی جیسا فیز بی گرگار اتخشان از دو سومر رمضان باکیج بی ابورای سینما ابورای سینمتی مت ابورای سینما بکاتیم گرگار اتخش و گنزانه شو باکیج نبرن حن از دوم باکیج حسون للبابی نبی علای گر آتی به گرگار زلفای نبی باشند روح زن نبی ابور متی می نتایج ما ملدوز دو اتی وقتی بی اتای نبودانا خوتای ابورای سینما بی ولداش تلاش حدو از دو کت مدرسه سا یا نوک

0: كم زوم دكارة شاف وديش أنا زال بس حلو أشوف كده زوم ألاه البورز اللي بيكاد يدكارة عيسى لاش حلو تعرفني لازم نومت لي سو مدرسة زام مدرسة ذات باقي كسكول باقي تطلعش هكذا نفس أنا أشوف كده زوم أعرف زخان سا يا أعرف أو أتخيل بي أعرف باكيج إن برا نحل أزوم داي بي السور بازانا يا حلنا أزوم بيكاد إيمتى أي وقت إمرجنسي في الكام يحمي اقتصادية يعني أي طالب أقول زنده لكن كي بورد بيقول ثانو من ناشي كورس يتطور بورد بيقول سا هكير وقت بي فندي نتاجي ما حسوم زلك هيبر نبي أحد أصول في تويم زلك أنا نبي روح سنة بروح سنة نترمام دي بازانا وقت حل بأي حاجة يي حاجة من اللي ذو أنا زجيها ممثلة لك من اللي يكون نزال بي تا يي بحفانا ما في الملك أحل بن نزاله تكشو بي اللي جو عشني وما يا وخذو بديش دلاغاش نلقى بزاناش حلو يا يمكي متاو أنا حكفت رجبي زانو اني جواش بهم ازاج بهم تراوت كلاش نكدا بعد يكون زال شيء ناشي بهنا ان شاء الله وقت زو خانسا لو على انترفيو بحصا زغح بي نسا نسا نزل هنا البحث
1: ان شاء الله حقي سبايتي اوركوسوم ديتليا تايبي نيبرومام احد كتب تهي سوداخاش احد كتب الدلق زاخاش ابو احنا تخوف تكيد مزاخاش ابو احنا تخوف زكتاش زاخاش بعد وما تلم دلق زاخاش ندخو بايتي لين فركين انا
2: امام حتى عند رجبي على رئيس رئيس الدكتور زايو كتا بسبب خام كذار جنا ناس حول ناس حزينارو لما تعرف ما وجه الله في تجربة حلو أي سام شجر قرديو حتى ولداي سليم حد خمسة حتى إني حد مريض جنا أحسه من سا حتى نادي دي تمنى كي تهرا ركتنا ما نحلينا بلا عوز النوطة إيه ما يلي كم دلقار دينا أي زيو مثلا يجي موتا يقر أي سام نورانا زيارة دينا منكاد ما زالنا زوز إيه حقي سعاد الزو كدير زو أي دي زال شي ميقال يفرد على إزاي قر طب لحد قارو مهمي ميقال يا زموت كم يقاري ليت منا مناش أنا بلاي ميقاد بمزال اللي مكنانا كمينا ميقال لو ياشا زال استوي حزو بايك انت عم جسا علي ايف اي سعام خامي قوغو جيبي ايش دي افضل نايقر بتسابعلو ناكتانا تباتي مش هاو زال حد يوم هيبل بيبانا ما مصبال فاينا ملاحا نيالو حالنا الله بايك ملي ذاكي زاقين دا ملاحا ميقال روح جناو حد يستمال ما ميقال روح جناو طبنوش ملاحا ملايقر بتاق جناو على سقنام إلا نام ما تاقصو قمزنا مش هذا لأنه بيت تقوله زو انت لسا حظو لا انت حظو طاي انت قوله بي الله يستيقعك بذل وخي كذنا حظو مرئيس جانب في حال عاشقي بذل سندول لحنا انه مانجمنت سامت امام منو شهبالي كزاي كنك بحال شهبالي تتنيس اللي انت شهبالي ناس اللي انت زايو سام ونتاش انا انا كتان بقى انت لوي عاشا ذال وعلى الكربي aya alle to khalas
1: e fizwe dinki zalin da khawar kusum yitlamad bale mi kal zani zo ye na ada shin da ye na talasach zalu shi yake kha ishad gir zal usullai bin da focus khuna mi dalaga zal kha khay daraji be khayena gutizni be allah amri be limotuma walam za yachum qatab mo shama yi daraji be male tabaiti hulube idi jilem gidir mahdije khunzal أخرج كوزال مقادة كلام على زولم مهدي جهونزال مثل مد بازال التبايت لين فرق أنا سبب زوم زليلا شوم قار حوازيوم زال كتب مهيج مزيا شوم ميتك زيو مكانا جس عبد الملك زايو كسو إناش في الإيمان حاله يقول لشينا يي مثل مد زال بعد أن ثا نيران إذا قدر خوي جاي سنيا يي بكر لي حجس مقاد بحمسة جس عبد الناصر دكتور عبد الناصر بحمسة تيد كلاه تعيشنا نارا كتب مش خدر هو جي يي برنامج حجس في أزجحني يوم مزدين نيو أوركوسوم هلوس ذا تبتزينه ب أبدال ذات كسي ونار جسي دكتور عبد الناصر بح كان احتزاش نيو أخا أبدال ذات أم حجس سمان إنتي لدرشيوم أخا تروز أخوين محدية خنزالو تلا سايس فيهم تلم دبو كتلم أم مسودي كورو كتلم إنتي برنامج تبزاش نيو برنامج زينا ونقول فانا أوركوسوم بايتين ذا كاتي بزالو حجس كذا شخم هلو بوردات خو إدي بزال خشم هلو تكاثرت خوما أحد مدلخو نص أذاني وكسوبا جيندا زتليا تعيش في هالخونا رقم أحد كتب تهيس في زخاش أحد كتب الدلق زخاش عند خبانا ما يشي وخ أبو رخو يبهر لي أمتلاي بيدلق زارو دلقاشو من أين حالة في كشكش بيت لين تهيس بوزخ

0: سالو قطزو مسولين نوقانا زال تحسي فلان ملي استخدم حلنا فاينانس زوم مديج مسنابين ايش لا اذا حقتزو كم زو بيكتا يزينا من حتى تاخذنا حدثنا عندها موتيفيشن كم ينزنا اين عند باهندا ما يلي بعدلي متاوا الناس متلي متاوا بعدلي بي متلي متا بعدلي بلوك زانا سواكم حالنا باهندا ودي كدي كدي رتاي بيزا لاش مستر درجه بيا زو بي ناي بيزا لاش ابوراشن حلو باهندا ما بازينا دي ملي عندي لاجل زالينتا ما ازو مزغح بي في البلد الناس المسلي اني جاش الدنيا درجه بحلو بايتي لوكال بي حلو لوكال اللي انا بدتو بي خير باش حلو ازياك بهم سبيشال تقاطروت كلاش نكدانتا ازوك تزوم علم حقوق درجه بي علم لوك او بي انترناشونال اني جوني اللي زاناش ازياك بهم ياو نصيب زو مطرا نصيب زو اغينما بايتي زوم بدي حق بوراشنا الدنيا درجه بي كم الدنيا بي ساتي احور بي حلو ما ازي اي سبب بي انترناشنال ان بيدير يعيش بحصه ترانما اور كوسوم افيت كام تشالبي كيرغاراشنالي دي بروغرام يابونا محنا مساحه دلاغاش حق يغنى ازو كوزوم درسي تيلت كالبي رحيم داو ايديوكيشن وا هيلز اي بي دلغيزالاش الدنيا بيتساوقاش رحيم داو اي تي افريكا ودرجه بافريكا درجه كيرغارا مش فرق كده عشان زياده مسحهم تقاطروا تكلم الحمد لله ان شاء الله الله دبل بابا ان شاء الله نتيجه زوني رحنا
1: يوم يدير شي ماشي نقرانا ان شاء الله
0: يدير شي يدير شي نقراني بكدوم ريجل دي ونارا وقت الله نساتكم
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله حديث تاخذ لي بحنا ازوص ان شاء الله ما بيس يبين السامي
1: تمام ان شاء الله ما اوركسوم اخ عبد المدرسه يبقد لي فطور زو ماشي خلي حركه زي قلبي وقت بي بايتين ده اولموست ساعتي وحري سو توحري بيقد لي كلا هوت ساعه فطور زو ماشي خلي كلا هوت ساعه يقد غير بايتي لي تفرك سال خنتي بي حل نويزي لمدني مدرسه لي بايتي بي زي قرباج حاجه ساعتين تبي بايتي نفركينا انا يوزا خو سبب لا يوم الله اوركسوم حاجه ساج روح خولز نسخو ما تاي زي نسخو تايو اول كسوم ابورد خما مقبل درجه بزال خونات اندو قازخ مانم يشي لاي وسي موكوت بين دي يشي زي قالخو موكوت بكلا هو سو فيتم بز هار خما اتاجوت خو موشلي ويسن خو يموتي ملدا اتاي زو بي يدلك زال هطور زو ماشي خل موتي ملدا وا اتيو قوتاچوم كل دلخو يسحزوم ين منقاقحت دي لاغاچوم دلغو بزنار خو كيف يعمل ما يلاي بجس عبد الملك خو منقاقحت زو وزينار خي حزو نخما يشي ممكن تنار ممكن تبيغل خو عندنا بل
2: ما زيغل لبعنا اخا ايه حلون تناش بيكد لي ايه امريكا يا جو ايغلو نار ايغرب ماشي مدرسه زو حسوا كورس لما دبيو مدرسه عملتا وجي 50 اما سولتا دي مدرسه يستوي زي لما داش توي محزو ناكنتنا اي الدنيا بمزالو سينتا بايتين درنا متي مالتنا حاجه سبايتيم يا حزو بادر بايتيتا
1: اي سوم خو مخاغاش زو
2: ناكنتين دا كوترينتا مايسا سمبايتي ميناش اتيباتينا هولوندا اي عايز حسابنا ناش انا بالم لكن علاي بس بلا جو لا دنيا بلا جو ايشو مو قلبي مسمع قلبي مي عاشي ذا وش صدق ما احنا البوا حماس بيش يان اي او بادر ان انت بايتي مك افضل منير حل بني كوتا ملي غنا شي بانك سامت ما نو كنوش حلنا الناتم تام نوش ما حفله نوش ما كنا نقاكي بيشي بي كم زوم يشي ويرا جدال كينكي مش هدار وغو نوش يلا شي بينا حتى حفانا ما حتى الوقت بيت يقول الزو على يوم مدرسه بيد على يسوزو هم كنت كنا عشان يلو نزال انت مين يقول الوي حفنا اللامس زوي نبي بجي شو ما فرنا قال امين داون بجي سبع عربي بلاي في بكثير قد قد بعد الزله ما داش انت بعد الزله ما داش انت ما يسا الله هو بايغرا زال خشي كل بقوش ما فكرنا على غيره تقول شي لونوا ما يسا حفنا ايغلنا هو جك يا حاجه مسلمين دلج بيغل زلسن نيوم سيتواتن نيوم ودور زو اللي نام
1: فطور زو
2: في عدم تخيبنا الناج في عدم 50 بانا بيك عايزو كسب اللي ده شيء بقول وقت رئيس هذا الفرار ما في عدم سوى بوردنا الناج ما تبين تبدانه والناج عاد شيء لاف زانا ليه وصا ده تبين زم تبين أنا حساس على نمانا
1: كوچنا سفين ده تبو بوزا خون باجانا
2: في احد يام بورن الله
1: ما شاء الله جد قدر خو هي جاي سينا عبدل مدرسه قديبه قربه

0: Rabadir Media Service ahad barnaamijta mushadin ee ketaban azu barnaamij beem abdal madrasa hutur chi khaloso min daraja bahal gutibex millen da zibrara deew ay taqasi daraja qara ay taqasi qara halil dal shibe barnaamijinya udalagnama fasliko som taxeytay be balama lahadna le khunara yi Rabadir Media Service abdal dat be barnaamij madlagzo or khosom ishad media chum zanga ka habe okay fantazal sabab zom abdal dat qadiya kullu zinyam ilawet borodi kesi juhdi nashwazana metakzoni kanni lazana qadiyanta ma azu kesi media sinyam ilaywe akazo be madlag halbe yildal shiu u gezelezo lukhzinya hulufnashana fasliqot barnaamijinya innacho marrasanneum fasliqot barnaamijinya le ballamat le hadnama gesi abdul nasir entrance imtihan bezalu le bayti imtihan beherle nitrana zaye bene kayfe hal inshallah imtihan wallahi saborodu beherle hajis be fasliqot sinyaw akhagacho indukuna shtane khural kalahtina shma guti be yum zay tirasa ko katabnu shekhu ildal benta ma gesi doctor abdul nasir abdal dad kadiyabe dibalu bobalu ahum ko yahade ama chistobe hotor khaw chekhal khuman da zaborot kho kuchnat kho yilay bizar kho ta chot or kosom kinkin dilaga chu madlag garab dal zar kho shiwa akhlay bi khmille ta zibrar da zal shiya chi dal shibem takasho madlagal chistobalu
1: okay kunta abdalu kadiya nash yezu dijili nisa kila husu dijili nisa etrisal yezu wasanna 50 بلا بكره متر مثلا انا ما وصلنا نار ما والله كيز اللي مدخل قربلاي هي 50 متر ودياونو كوميس بون لما فرمنا هيك دغربي ما هي تخيش هذا المحلق و اجي وقت يبقى عندها وصات كي هم زي ملبي حد قربي كم زنا بعد اذا الناس كم زنا موسيم دمون سو بي قاجي بيزانو حد قربي كمان لما قطتها بدلاغ زبون دي حدم ايا ماش الفجي بينا من ناشتر سكنداش فيز بيباليو حليو ساج فيز بيباليو حليو عبد المالك كيس عبد المالك زباي بتا وريا منو مونا وريا منو بلا غزنا يدن دبا ازونه منتا ندي بيزو طيار زنا انت انا يبقى زانا ابادر القضيه حفا يقرا اغوراي سنزات قضيه حفا يقرا بازينا اي وقت يمكن له تاش لنزات قضيه حفا يقرا انك كم درام طيار انت دبا انت هي تخش نزالو متواجد انت ما ما وريا منو ازولي منتا في حياتك هذا يم بيورنيو ما يزو مكيما تاولو يا شنزال ناش بحلق زو مستبعد اللي ما شيخ روبايتيم الخشنا ملي الناش اللي بدنا في مدرسه مدرسه زنان تيما روح زنا بي تاخ زنا بي اقي زنا بي قوس زنا بي الشيخ لانا بانا ما بحلق زنا مكيما تاو كم ينزل بي بي دلاغ زنا وقت زنا بي كم ينزل حدقنا ما تقولنا ما ازولي انت
0: ko girgara mastama ruhu mota mutimin da munbe bo kho baina
1: Allahu magani la or kusum abdul malik wa kis abdul malik wa commander yasin azukotojon commissioner yahya zanbash or tomaltu site jo bikilwalu kada azukotojon agurze ne negutivo azude bikilwalu kada mushetin de so de costa wal mushetin wato kada shish satrum egutuli farko baina bandi saiso mazia hinde daba hinda ba azuli ta mugurzi farkini baida azu mutima tawa alayi banqaqati bilagasum alayi zum nasu khaytal kuta baji tajo tashna baida mille abadir kutuk dustegal likala hinda ma mategal gowa khilafus gap hal gudor waqti hal baida ma kam zum lifarbi waqti baida baida amanti wa trusti rozal shika nash zgon nabihli banqaqati degal nabihli alayi zum nasu mahdi je klash kada trusti klash kada sum zini kiti kala kada الناس متخيت عليه قال عندما يلم بيدير التاجوت احنا ما عندنا الا يا ذو متيمه تاوا تقرضوا ما شي خل مس يا ذو مستعمل تاوا فينيشينج ذو ما عندنا اللي قد عمري نبراقته فينيشينج ذو كم يلزم بورنا ما توكسي ذو بس كم يلزم لا يذو لسنه بس ايش هذا كله كله مستقزم سايتي بمديجو
2: مقدم زود مديجو
1: زود مديجو
0: سايتي بنا
1: طيب كيف حالك نقرا زود بيتكنش كيف حالك نقرا حد نقرا الحين بزياره الخشنه نقرا قلبي زين زخر غزي بيتنك خالد زود حار نبغي جبن سنتر طمعني السما نزل ما حين ما خذوده بي كله مست هرزو توكسي اللي بحل ان شاء الله اتقيسال كله فانما كوليك زو ذكي هابا عند عمرينا برابطة يا كوبي كيف ليش ده بس علينا بطم مخمين بام بي هزوين بي أبو ردما إن شاء الله دي ساتي لك أبدي بازانا يومي نبرا البحث مكيمة تاولاي نسيب لو صدق ينجردوم يا خالي مكيكة لخشة زخمتا أبادر مكيمة تاوى الناش أبدان ما تاوى يا الناش أبادر بينوك حنما أبادر فترة نحن أوفي ما أبدان مدرسة مكيمة تاوى ألاي مدرسة شخو بكن لمن نبي مدرسة عند بحندا أزوك تزوم قرآن جياشوم أزوك تزوم بي مدرسة بحندا آخر زنا أبادر يحنمان بحندا ما ألاي تفوجد تاشم لحد محل يزوم منتا خوقتي بي تكنولوجي فيسكة جلي كبير وقتين تا مثلاً موبايل هيك هذا الموبايل everything ناش بهذا دم موبايل ببنك موشين فركانا موبايل بكتابي مكرن فركانا موبايل ب أتوقع مي فركانا أي شيء ناش بهذا ما أبادر مدرسة قا درس اللي تقصو سيستمزو ديجيتاليزم موشين ناشا بس كمين نزوم بوردنا سوفتير تريشة زانو بدي محل إميلين بينتا أزو أجي بزالش أبوردو ما كمين نزوم سوفتير دوم تبورده ما أكاي شو توان موشة درجة بحالنا يمين دا ديجيتاليز موشة زمانة سا بزقب زوم موبايل بيقار بيقيبه دوم مزقب بوزار خون تين دا كيفية زوم وحر كيفية زوم دار بين الجيبه لما أونلاين يتكفل بازان أزو كده زوم ديجيتال لايبراري لازانا وتاش أونلاين لايبراري خنان موبايل زي بيخني كمبيوتر زي بيخني يكار بوزان أزو كده زوم والداش والداش في مدرسة هاروم والهاروم دار بيقيبه دوم هو دي من حالة يفتنا أو دي ولدي مين فتنا عليه زانو قال موبايل زوجك هذا ما زوجته زوج ولدي نتيجة ذوق مين دا ما تبرين هو أستاذه قال بي امتحان زوج زوج مين فتنا عليه تأسس دي زوجك هذا
0: ديجيتال خانة بايش
1: ديجيتال عليه ناس أنا زوج أبو رنا بحال شيء كوميونيتي مدرسة الإنترنت يا حكومة زوج ياش عليه زارين تا ناس كوميونيتي مدرسة لا يفكر بس بحال تان أفضل مدرسة خد تان شاف وكر مدرسة شيء تان بي مدرسة زنا بعدها، يدي مدرسة فيش تزو نيجل، أزو بي نيجل بانا ما يا ودي رايسو سيدن ديو بورد ولا سنننا، لكن يا امتحان واس بالبلاشي بي بيزين تايو ما قبلي بوت الفاوا أسرع لحتين إن شاء الله نقرر نزل تبع اليوم حد نكيك لبا خمان تايو قدر دلاغا شعب زيوكا ما يا بوكا زو متيمة تاوا أزو الناش فلكو يتخيل ما كم زنا ديگر دنا تاجو مشكلة.
0: إي أوركو سو ما خايو زاخوسا هربادر منظم هلا خا أواجهش لايبة كوران جيش لايبة مدرسة لايبة مسجد لايبة دل جزال منظم هذا. يي بح جوينت مش ما قرقرة كلا تاج خو مدلك قرب دل خزي هسا قشيا يشلو.
1: كذي بيجي حالنا. أوركو دوم يا ور إسخو ما.
0: جيس زيدان دل.
1: جيس زيدان بح مسار إيش نبح مسيرانو بس مدلك مسا حد بي. جوين تيجي مدلك جسمانو حلنا ياو إن شاء الله وفي شاء الله يدناش حنا بعدين داو ما خارج متبوخ متاوى نص زي بوخ تبوخ زوق علي كربي أزاج بهم السنن ما يكداج به حراري أمانة فاونديشن بلا دشة دلا جزوي منو كمان بعدين سو جي متي متاوى جي زيو كيلو عمر زي كتير زا وايش نو متجزوي بيه تخشي كل وايش بلا دش الله هو خير راس ويكتب له أزاج بهم سحد دلاغاش بس ندل غزانا حشحل ما منو بيا خبجي دلاغاش مثلك لي ذاك فهم بيزمنا محلنا نفس ذيك قلت لك تذوق يبكي متى الناس بكاكين الدنيا درجه بي دلك زال شي نجاش حد افريكا الدنيا على بوكو في الكرغا راي سالس ذاك فهم كونو بس بجي شاج بروميس تقول انا ما يا شو توال بوينت كرنا زو امي سنه بقى أول كتوضو ما بادر ما بجي مدلع إزمان هلنا أخيش بطنسا أولوك إنما
0: إن شاء الله دايب يخون خوري ما دلغان اللي دانا أمانتي حالنا أوركو سوم أخاذ تيغلو كشكش تيج حالو يي بحمد سسلي هذا بيزو يي غوهي فابريكا أما تايك لي زيمي شبنا سومو مستا بي شرط زو بي درورا شما بورد بي أواشاي سينيو سوم زيو مبلل غرب دالي زالو شاي حالو ما ييو مبوز التانو مكسس درجة بي كسي تيغلو بيو كيفي حال ما كحاجيس ييهو مكتو تيجو خو كسو
2: شكرا لكم أنا هلبة يسون بأحد الله يترحم لوا أبى ما حد يبايعهما أو بدر جماعة نار أبى ما حد يبايعهما ما عندار يب سبحان الله ربنا أبو ممكن تبي يلدال كذا كا وجزاه سامة تقول حال حاكم لوما هي أواكيم كلا ممكن تبي أو حاكم مشى سوف بيرا ممكن تيجي أواجه ممكن تسمع لنا يل نارا أنا أزواجتي سموت كل نارا
0: سامع
2: جنارك والله أخواتي إيش أخ ما ديجزو حلو ده يليس المصري ما يتجيب أميو يليس المصري بجال إذا هذا خي كل شيء ده ما خنام زلبان ده خا خطأ يبي ملوخه إذا كان هيك يبي غورجيس تلات بيزاي جو مخلكا جو محرك بيعيش بحاله شيء عنده ده طرافة كذو كل بيم تنزل بعدين يتوبين إننا شو بزاي حتى غورجيس في المنزل هذا إننا إذا تو حاكم صوفي بيرة حاكم استاود هر بيرة هر البيران عليه كل بيم تخشي ملومه ميامي شنا ملو أي سام أخا كل بيم هر بادر زي كله بيم أي تخشو ذا خشي بيم ميتقنو بحالنا مولو هجيسا رادين تام هجيسا سنبلا
1: رادين متيمة تا واجب زون تام
2: واجب زون تام
1: هجيسا متيمة تا سلام جمي كندو أور كتو تم جيبي لبرزال جيب سان واجب زون تام حتى يسوم زوم خانة درا براندين أست زوم خانة درا حتى ينزوم الناس بس ريميك انت بحين دا إلهي يو فيس بمتى يجي أجاك زال بنا بحين دا خلاص يكاد يقولوا لحد خو هذه سام خانة على يزوم خانة نتخيل أي وقت كل بيم نتخيل أي كل بيم كم زنام يشي مناوط حلو بنا بحنا بتاريخ مسؤولية حلو بنا بحنا شريعة بيم هي نقرة عادة بيم هي نقرة أي جهة بيم بدو خلاص أجير بيم أي جهة بيم ما حد غلبنا شيء دا إن شاء الله أتاي نبور داما إن شاء الله حد تستيزو ينا شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله جد قدر خو هي جاي سينيا يي كديا تو كوزا خو كوسو ديوانغار كورما ديوانغار بي بروسيسو إليت بزارين دا حربيرا فابريكا بايت بي ترا حزال فابريكا غوي فابريكا سومزو ويناوتي كوتين دا سومزوا أستكوت بيتنا فازا لوجوزو ويناوتي كوتين دا بلاي إسهاداي دبي خطا كوت بي متهيج زليل با مثلي زن كونكوتا فابريكا زويت قفل فابريكا زويت نقل لذال هجاجوس ايلوم لكن سوم زويت ناوت اند سوم مت ناوت بحزت لا هذا اند سوم زوي ناوت ما خشغير زي خشبه ان سوماچو يا قال لي ملوح زي سوم ديم بح قطر زي سوم اواسيني ولي اي سيني سوم زيو مرخص البام لذال بنت ام ايشي ازو كي اسوي كله حزنيام يقديبه دايبن خوني من اللي تعالى يميشال لذال شيو لدبلي بهانا اخر به قلحتي ناشا بزلنا حجيساج فهينتا ما اخر به حجيس اكداش تدبلو زخو شي حالنا رجل دكتور عبد الناصر وازوكسوم جيس عبد مالكم نسيب زون استخما اخر تاني لوخو ام سليم خنزل كم يي درجه بزالو مغاد درجه به بعد ام مثلا دلغاني لدانا كلام خنزل لوخ اخر به لفتا شو زخو رجل نسيب زون استخما
1: اوكي شكرا حتى انه ميغال خدك اخر دك كان فبنيجلي ما ميغال يم حرر بيرة أن سمو ذكر شو ذكر خصوصا غيرين دنيا بيرة ذا خصوصا ذكر شو غيرين دنيا يا هو في كبرة ما يو كيغل ذوق دي أتاي ذوق مش حد منا يي خشنا مال خشنا ما الناس اللي بحبه دين زين بحبه مسجد كاتران ثامة يي لي تليس بخنين بنام كوتانيا أمام بي مبين سطخة تكفنو متى والناش حق زنا ويني كيتا يي ناش ولا رجت زنا سم زنا ولي أي سوم زينة به هذا زينة به دي بعد إنه سوم بحصة أي كاتري الزوج حق زينة تان حقوق زينة تان يي حق زينة وده تخبر نيم يي حق زينة وما تخبر لي ده مو مفرامي البناء أي قشة قال هر بعد إنه متزوج واجب زاشة بيوم تاوى كم زينة ذاته من تاوى كم زينة ما حد بينك أنا كوتاني بجي نيرود دلعاش دلعنا سا ياو بجي كده حاسة هو بيم كيبي يخوني ما شو تتعيز بورنا سبجي كده بيشنا أزوجي حتى وتناوت خلبي له. ما؟
3: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Albanian.
5: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në orën 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në orën 7.
6: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
5: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.